هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15

سيداتي وسادتي، من دلهي نحييكم ونقدم لكم برامجنا الصباحية، ونستهل هذه البرامج الصباحية بتلاوة عاطلة من آيات الذكر.

طبقا لتقديرات عالمية حديثة، لا يزال هناك ما يقرب من 5711 نمرا بريا في جميع أنحاء العالم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 78% تقريبا منذ عام 2010. وبالنسبة للهند، يؤكد هذا اليوم التزام الحكومة الراسخ بالحفاظ على النمور استنادا إلى

بين الرؤية طويلة الأجل والدعم المؤسسي المستدام على المستويين الوطني والولائي. ويوفر مشروع النمور والهيئة الوطنية لحماية النمور وخطة حماية النمور معا بنية حوكمة قوية قائمة على أسس علمية لموائل النمور. مشروع النمر هو برنامج رائد ممول مركزيا من قبل حكومة الهند. سيداتي وسادتي من دلهي، استمعنا إلى هذا التعليق، والآن نقدم لكم نشرة الأخبار.

تصل إلى 10 سنوات، وغرامات تصل إلى 10 كرور روبية ومصادرة ممتلكات المدانين. ويلزم تشي كل حكومة ولاية وإدارة إقليم اتحادي بإنشاء محاكم سرية خاصة للنظر في القضايا بشكل يومي. أكد وزير التجارة والصناعة بيوش غويل أن صادرات البضائع الهندية سجلت نمو بنسبة 15% حتى الآن في السنة المالية الحالية، على الرغم من أزمة البحر الأحمر والاضطرابات العالمية. وأضاف أنه بالرغم من هذه التحديات نمت صادرات البضائع الهندية

جماعات مدعومة من إيران في العراق. في الولايات المتحدة أدين رجل بتهم الإرهاب الفيدرالي في قضية طعن سلمان رشدي عام 2022. الكاتب الذي واجه تهديدا بالقتل منذ وقود بسبب روايته آيات شيطانية. وقد أدانت هيئة محلفين هادي مطر بجميع التهم الموجهة إليه بما في ذلك ارتكاب عمل إرهابي عابر للحدود. انخفض عدد المواطنين اليابانيين في اليابان إلى ما دون 120 مليون نسمة لأول مرة منذ 42 عاما، مما يبرز أزمة ديموغرافية متفاقمة ناشمة عن انخفاض معدل المواليد. وفقا لما ذكر

سطر الهند تاريخا جديدا في ألعاب القوى لذي الاحتياجات الخاصة في دورة ألعاب الكومنولث، حيث حققت إنجازا تاريخيا بحصولها على المركزين الأول والثاني في نهاية سباق 100 متر فئات 47 للرجال، إذ فاز دليب مادهو جافيت بالميدالية الذهبية، بينما حصد محمد باسل مور سينجانا كاس الميدالية الفضية. سجل جافيت رقما قياسيا جديدا في الدورة وأفضل زمن له هذا الموسم، وهو 10.71 ثانية ليحرز المركز الأول، بينما حقق باسل أفضل زمن له هذا الموسم هو 10.83 ثانية ليحتل المركز الثاني في سباق حماسي. وبهذا أيها السادة تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لكم من دلهي. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سيداتي وسادتي، نقدم الآن نشرة الأخبار الثانية والأخيرة. أقر مجلس النواب مشروع قانون مكافحة تسريب أوراق أسئلة الامتحانات، مقترحا عقوبات أشد ومحاكم سريعة للفصل في قضايا سوء التصرف في الامتحانات. ويهدف مشروع القانون إلى تعديل قانون الامتحانات العامة لعام 2024، ويتضمن مشروع قانون تعديل قانون الامتحانات العامة لعام 2026 العديد من الأحكام الهامة، بما في ذلك عقوبات صارمة كالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامات تصل إلى 10 كرور روبية ومصادرة ممتلكات المدنيين. ويلزمت الشركة كل حكومة ولاية وإدارة إقليم مركزي بإنشاء محاكم سرية خاصة للنظر في القضايا بشكل يومي.

العراق. هنا دلهي سيداتي وسادتي، منها قدمنا هذا الموجز من الأنباء، وبهذا الموجز نختتم برامجنا الصباحية، مع أمل اللقاء بكم في برامجنا المسائية في الساعة 11 حسب توقيت المحلي للهند. فحتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، وطاب نهاركم هنا دلهي.

أيها السادة، الآن أقدم الأخبار بقدر من التفاصيل. أقر البرلمان مشروع قانون تعديل منع الإساءة إلى الشغف الوطني لعام 2026، وقد طرح وزير الدولة للشؤون الخارجية مشروع القانون هذا بهدف إجراء تعديل إضافي إلى قانون منع الإساءة إلى الشغف الوطني الصادر عام 2026.

ومنسقة لمتابعة كافة التطورات بانتظام بما يثمن التنفيذ السريع للتدابير الرامية لحماية مصالح المواطنين. كما وجه بإنشاء آلية لتوفير المعلومات في الوقت المناسب وتقديم المساعدة الطارئة والمشورة للبحارة وعائلتهم. ونذرا لاحتياجات الموسم الزراعي الشتوي من الأسمدة، جرت مناقشة استخدام مصادر بديلة للأسمدة خلال الاجتماع، حيث شدد السيد مودي على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لضمان استمرارية إمدادات الأسمدة دون انقطاع. وعلاوة على ذلك، أكد رئيس الوزراء على بذل كل الجهود لحماية المواطنين والجالية الهندية من تداعيات هذا السرعة.

مع التحديات كما دعا الله أن يحفظ الجميع ويمنحهم السلامة والعافية. وصرح وزير التجارة والصناعة بيوش غويل بأن الابتكار والتقنيات العميقة والشركات الناشئة والمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى جانب غطاء التصنيع القادر على المنافسة عالميا ستكون المحركات الرئيسية للمنافسة.

عام 2022، واليوم يعد هذا اليوم منصة عالمية لاستعراض التقدم المحرز في مجال الحفاظ على النمور وتعزيز التعاون الدولي ورفع مستوى الوعي. في عام 2010 قدر عدد النمور البرية المتبقية في العالم بنحو 3200 نمور فقط، وبحلول عام 2022 وبفضل تحسين جهود الحفاظ على النمور والرص العالمي ارتفع هذا التقدير إلى حوالي 4500 نمر، مع نطاق معقول يتراوح بين 3700 و5600 نمر. ووفقا لتقديرات عالمية حديثة، لا يزال هناك ما يقرب من 5711 نمرا بريا في جميع أنحاء العالم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 78% تقريبا منذ عام 2010. وبالنسبة للهند، يؤكد هذا اليوم التزام الحكومة الراسخ بالحفاظ على النمور استنادا إلى أسس علمية والتنمية المستدامة، كما يسلط الضوء على إنجازات الهند الملحوظة في مجال الحفاظ على النمور. تعد الهند اليوم موطنا لأكبر تجمع للنمور البرية في العالم، إذ تضم ما يقرب

يوافر مشروع النمور والهيئة الوطنية لحماية النمور وخطط حماية النمور معا بنية حوكمة قوية قائمة على أسس علمية لموائل النمور. مشروع النمر هو برنامج رائد ممول مركزيا من قبل حكومة الهند تنفذ وزارة البيئة والغابات وتغير المناخ. هذا المشروع الذي يهدف إلى ضمان استدامة أعداد النمور في بيئاتها الطبيعية، ويقدم المشروع الدعم المالي والفني للبلاجات التي تنتشر فيها النمور لدعم جهود الحفاظ عليها. يجمع البرنامج بين حماية الموائل والإدارة العلمية والرصد الميداني المنتظم، وقد ساهم هذا النهج في تعزيز تدابير الحفاظ على النمور بمرور الوقت. ووفقا لتقرير الهيئة الوطنية لحماية النمور

0: أيها السادة، الآن أقدم لكم إسبوت.
1: سبوتلايت. This is Akashvani. In the program Spotlight,

0: Spotlight.
1: قضاء العطلة والاسترخاء على شواطئ البحر في الهند. إن الهند مع تراثها وقوتها الكامنة الخاصتين غاية البهجة للسياح.

والعواطف انطباعات فظة، كما أنعمت الطبيعة ببعض خزائنها الغنية على ظاهر الهند وباطنها. مع خطوط ساحلية تمتد حوالي 750 كيلومتر على خليج بنغال في الجانب الشرقي، ومع المحيط الهندي الذي يمس الرأس الجنوبي للبلاد، ومع بحر العرب في الجانب

في الجانب الشرقي، ومع المحيط الهندي الذي يمس الرأس الجنوبي للبلاد، ومع بحر العرب في الجانب الغربي، أصبحت الهند ذات الشباتة المثالية لقضاء العطلة. مع هذه الخطوط الساحلية التي تقع عليها شواطئ صافية، ومع هدايا طبيعية من مثل أشجار النخيل وجوزة الهند والثقافات المتنوعة والألوان المحلية والتقاليد والعادات المختلفة، قضاء العطلة في الهند أصبح تجربة فريدة. اليوم نحن نبدأ الحديث عن شاطئ ديغا الواقع على خليج بنغال بولاية بنغال الغربية في شرق الهند. إن شاطئ ديغا الذي يقع على مسافة 187 كيلومترا من مدينة كولكاتا سهلة الوصول إليه عن طريق الشارع. تشتهر ديغا لأسماكها والأغذية البحرية المطبوخة على طريقة بنغالية خاصة، كما توجد التسهيلات لهبوط الطائرة. طافية في عزلة رائعة شرقا من الأراضي الرئيسية للهند، تقع في خليج بنغال جزر أندمان ونيكوبار الممتدة على طول 700 كيلومتر. تقدم جزر أندمان ونيكوبار غاية فاقدة النظير للسياح. إن شواطئ هذه الجزر الواقعة على الخط الاستوائي مع مياهها الصافية والمناظر الرائعة والهادئة تمثل الهند كأحسن الشواطئ البيضاء والشفافة في العالم. لا علبا ولا حقائب البلاستيك ولا زلقة ناتجة عن الزيت، إنما هي الشمس والأمواج المتكسرة والرمل وغارها وخفاياها تحت المياه. يجب أن تشمل قائمة المشاهد المخصصة للارتياد على سجن سيلولار التاريخي ومتحف علم بالإنسان لفهم أسلوب الحياة الابتدائي، والمتحف البحري الذي يقدم أكثر من 350 نوعا من حياة البحر. وعندما نحن نبحر إلى الأسفل من ولاية بنغال وندخل حدود ولاية أوريسا نصل إلى شاطئ غوبالفور.

0: التراث العالمي. منتجات الشواطئ الجنوبية في الهند تمتاز بميزاتها الخاصة إلى حد ما، تختلف تماما عن نظائرها الأخرى الواقعة في العالم.
1: أيها السادة، الآن أقدم لكم حلقة الأغاني الهندية.

أيها السادة، الآن قد حان الوقت لموجز الأخبار المسائية. أقر البرلمان مشروع قانون تعديل منع الإساءة إلى الشغف الوطني لعام 2026، وقد طرح وزير الدولة لشؤون الداخلية مشروع القانون هذا بهدف إجراء تعديل إضافي على قانون منع الإساءة إلى الشغف الوطني الصادر عام 1971، ويسعى التشريع إلى منح نشيد وندي ماتوام نفس الحماية القانونية التي يتمتع بها النشيد الوطني جانا غانا مانا، حيث تعاقب المخالفات المتعلقة

بغطاء التصنيع القادر على المنافسة عالميا، ستكون المحركات الرئيسية للمرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي في الهند. أيها السادة، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه النشرة من القسم العربي لإذاعة أمم الهند الخارجية، ونتمنى معكم اللقاء في النشرة القادمة صباحا. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دلهي.